0: Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 土耳其 之声广播电台。
6: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
7: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
8: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
9: کترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
10: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
11: ایچ رادیو وچا ترکیه.
12: گوارید گولس ترکیه.
13: ایفیرده ترکیه آوازه.
14: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
16: Edo İfonetis Türkiye.
17: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
6: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: スボルはグラソットなトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
11: イッツトルキエハンギアラジオや。
17: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエのラジオス。
17: ブラス、トルキエの声ラジオス。